0: عزيزي رئيس وزراء محترم تشو، أريد أن أرسم صورة لكم لتعبير عن عبادتي وإعجاب لكم.
1: 当然可以，你看我坐在哪儿。
0: إذا ممكن تجلس هنا من فضلك يا حضرتك. 请您坐在这边。وشكرا لكم إذا كنت توافق عليه للنظر إلى وجه الله.
2: 感谢您看在阿拉的面上能够答应。
1: <笑>你把阿拉都请来了，我总不能驳阿拉的面子。<笑>总理，您不应该接受行程以外的安排。
0: 为什么？你应该抓紧时间，先吃点东西休息一下。
1: 你先等一下，不要影响画家的情绪。你看，我这样做，这种姿势行吗？
0: Hassan, كل جلوس مناسب إذا تريد.
2: 怎么做都行。

0: عزيزي رئيس وزراء يبدو أن الله خير رد من صورة يمكن أرسم أخرى
1: 我想再画一张
2: 不行多里你该休息了
0: 不你画吧 شكرا لحضرتك

0: 机会对这个美丽的国家进行友好访问，是我的荣幸。
1: لقد أريت المكانك منذ اليوم الأول لزيارة تركيا أعرف أن الصين تدعم بقوة المحادثات الإمبراطورية والاستعمار لدي رغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين لكن لدي رأي مختلف حول كيفية التعامل مع بعض الأشياء في العالم
0: 请总统阁下讲出来。
1: على سبيل المثال، لماذا يكون هناك نزاع مسلح معه ويتعين عليه التعامل مع الهند؟ وأنت تلوم بشدة تيتو وخروشوف وتريد منا أن نكون أبناء مناخرة. فلا يقول للآخرين هذه الكلمات، ولكنني أريد أن أقول أنه لا يوجد أحد في إفريقيا يستمع إليك.
0: 谢谢总统阁下。能这样直言不讳地说出自己的心里话，你上面说的这些问题我可以给你一一的解释，因为各个国家都有自己不同的情况，各个国的领导人根据国内具体实践和人民的要求确定自己的方法，不同的方法可以互相尊重，也可以互相影响，所以加强我们彼此间的接触非常重要。
1: أنا أقدر لك الوزنك وأنت لست عارضا بانتقادي لك كزعيم البلد الكبير
0: 有话直说毫无保留那才是真正的朋友过去我们中途两国之间因为缺少交流很可能在很多问题上存在着分歧但只要我们摆脱殖民主义强加给我们的落后状态实现经济上的发展促进友谊的目标是共同的我们就可以求同存异寻找我们的共同点阁下意下如何
1: أقدر ذلك بوجه النظر الدولية المشترك مع اكتفاء بالخلفاء هدفنا المشترك هو المعارضة الإمبراطورية والاستعمار تونس بحاجة إلى صداقة كبيرة يجب أن نقيم علاقات دبلوماسية
0: شكرا 总统阁下对我们中国的理解和信任我也希望在任何时候都能够听到总统的不同反省和发自肺腑的心里话尤其是批评的声音
1: إذن يمكننا تعبير اتفاقية على بعض الدبلوماسية
0: 当然